صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم بارك حاجاتنا، اللهم بارك أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة، اللهم يسر أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة، اللهم سهل أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة، اللهم اهتم لنا بحسن الخاتمة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والآل وصحبه وبارك وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام.

بيت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين.